بكان كتلنا الجيم كنت بويبو فرينت كستا كونسيكي اوجا بوتو بكان كستا كونسيكي.